0: Their three young boys are the third generation of the family to be born into displacement. The schools are gone, but education continues at home. Muhammad helps them practice maths and makes it fun. Amira, Muhammad's mother, has her own tent in another part of the city.
1: Assalamu alaikum. كيف حالك؟ ما شو أخبارك؟ كيف أنت؟ إيش بتجلي؟ عيال عزيز بابا.
2: قلنا يوم يومين خليها بلا أكثر أسبوع. لما أخذنا غير واحد اللي أخذته ويقولوا لا بدنا نرجع. نظفنا البيت حتى وسكرناه على أساس نرجع عليه ولليوم صرنا 3 سنين مش رجعة.
0: Amira has become more pessimistic about the future. Her fear of being exiled forever, like her parents and grandparents, is becoming a reality. The torturous living conditions have weakened her resolve.
2: دائما كلنا أمراض صرنا. البعوض أكلنا. الدبان مش عارفه انا من وين تلقاها تبقى ماشي رايح على السوق انت بتكون خايف تشاهد قبل ما تطلع ضربوا حد جنبك استشهد فلان فيش استقرار لسه لحتى الان
0: Amira carefully nurtures some seedlings in the narrow strip of soil beside her tent.
2: قليل يعني اللي بزرعه بتلاقيش كمان حبوب تزرعها انا يعني ابسط حاجه لقيت عندي نتفه حمص نتفه فول نقعتها وزرعتها وضل اراضي ولا ضل بيوت البنيه التحتيه قلبوها ما ضلش حاجه ايش حياه ما بقول لك فيش معدمه الحياه كنا عايشين بس هلا لا مش عايشين احنا في مثابة انه ميتين والحار بيوم وليله بتحسها حترجع لانه هي بخبطه لليوم وبضربه ما بطلناش بالليل وبالنهار بضربه عن جد صعب كثير ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع